رش مياب وضمان لها وراد وين يا جمال اي وخيان دنا واسكو باباي باوشين سر كل ميالي بربو الاخوان يندن واسكو باباي باوشين سر كل ميالي بربو الاخوان

0: بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی خاک تیڤی لە هەشت جێگەیەکن سڵای خۆی گەورەتان دەبێت. بەرنامەی شارنەوە لە دیدارێکی نوێدا هاتینە خزمەت یەکێ لە خۆشەویستانی شار ئەستێرێکی ناسراو لە بواری وەرزشیە وەرزشکارێکی دێرین ڕاگەیاندن کارێکی زۆر بەتوانە ئێستا لەگەڵ ئەو تۆزە هەنێ گفتوگۆکەین هیوادارم چی ڕەزامەندی هەموو لایەکتان بێت. ئەویش کاکە ڕزگار کەمال دڵنیام کە زۆربەی زۆری شار ئەیناسێت. کاکە ڕزگار جانم کاتەوە هەموو کاتێکە شاد.
1: هەموو کاتێکی باش کاک عەبدوڵڵا بەخێربین سەر چاوان.
0: خۆشحاڵ بووم بە دیداری شەنابر شاد
1: بوو. منیش بە هەمان شێوە بەخێربین سەر چاوان زۆر سپاس.
0: پێم خۆشە بۆ بینەران و بۆ ئێمەش باسی کورتێک لە ژیانی خۆت لە چوێ لەدایک بووی لە چوێ خوێنوتە.
1: بڵێ. زۆر سپاس. تەمان من بەندە ناوم ڕزگار کەمان ڕەشیدە لە دایکبووی ساڵی 1956 لە خانەوە دەکەی خۆمان تەنها بەس من لە شاری قەڵازێ لە دایک بووم. قۆناغی سەرەتاییم لە قوتابخانەی جاران پێوترا ئیسکان کە ئێستا پێوترێ ئەمی زەکی ناوەندیش لە ناوەندی وەتەن ئامادەیش لە ئامادەی کوشتوکاڵی بکرێتەوە.
0: بەڵێ. ئێستا هەر ئەمان قوتابخانە ماوە.
1: قوتابخانەکە ئێستا بەناوی ئەمین زەکیەوەیە.
0: بەڵێ.
1: جاران قوتابخانەی ئیسکانم پێ و لە مەجیبە بوو.
0: هەر شەش ساڵەکە لێوێ.
1: سێ ساڵ لە هین بووم. شەش ساڵ لە ئیبتیدایی لە مەکتەبی هین بووم. ئیسکان بووم کە ئێستا ئەمین زەکیە دوایەوە. ناوەندی وەتەن لەوێ تەواوم کرد. دوای سێ ساڵ ئامادەی کشتوکاڵی بکرێتەوە.
0: بەڵێ. هیچ جیادەوە یەکرد نەماوە هیچ نیت مامۆستاکان چێ مامۆسای وەرزش بوو.
1: بێگومان ئێمە خۆمان وەرزشکار بووین دایمە مامۆسای وەرزش لا ئێمە ڕقم بووە بەڕاستی بۆ نمونە من بیرمە لە قوتابخانەی سەرەتایی مامۆسا خوالێ خۆش و حەممەیە مامۆسا حەمە حەسەنی ناو بوو
0: ئەو
1: مامۆسای وەرزشمان بوو دوایی بوو بە مامۆسا سالار نازانم ئەگەر ئێستا لە ژیانە مابی هیوادار مابێت ئەو دوانە مامۆسای وەرزشم بوو لە سەرەتایی لە ناوەندی وەتەن خوالێ خۆش و مامۆسا هەڵگورد عارف پێش مامۆسا هەڵگورد عارف کەماری برایم پیرۆت مامۆسای وەرزشم بوو دوایی مامۆسا هەڵگورد بوو مامۆسا هەڵگوردیش لەوێ نەمەخۆ ئافریکا دوایە مامۆسا وەلید خالید حەسوون خەڵکی بەغا بوو نەقلی سلێمانی کرابوو ئەو مامۆسای وەرزشم بوو لە ئامادەی کشتوکاڵیش بەڕێز دکتۆر فەرهەنگ فەرەج کە ئێستا خانەنشینە دکتۆری زانکۆی سلێمانی و کۆلیژی پەروەردەی وەرزشی ئەو مامۆسای وەرزشەر لەگەڵ مامۆسا ئەنوەر سادق ئەو دوانە مامۆسای وەرزشم
0: بەڵێ بەڵێ من شارەزام بێگومان لە بنەماڵەکەیەوە ئەزانم وەرزش لە لای بنەماڵەکەیەوە دەورێکی گەورەی هەبوو لە خێزانەکەی ئێوە بەتایبەتی ئەگە باسێکی ئەوم بۆ بکەی چی وای لێکرد مەسەن هۆگری ئێوە وەرزش بن بەتایبەتی جەنابێت لە براکانی کەتەوە یاخود لە قوتابخانەوە یعنی چی سەرنجی زۆر ڕاکێشایت و
1: خۆی کاک عەبدوڵڵا ئێمە لە خانەوادەیەک بووین مەرەحمەت بن دایکم باوکم و خۆیان با بڵێن پژی تەواویان کردین بۆ وەرزش کاتی خۆی بەڕەحمە برا گەورەکان کاگەنوەر و مامەسا وشیار ئەو دوانە لەسەر لە تیپی میلی یاریانەکردی ئێمەش لە لا کۆڵانەوە نیە بە تۆپی باغە و تۆپی سێ پەنجای ئەوانە یاریمانەکەتی کە ئەوانمان بینی لەو خۆشەویستیمان بۆ وەرزش بە تایبەتی تۆپی پێ ئەو قوتار تۆپی پێ بوو بالە و باسکە وشتانە هەر زۆر کەم
0: بەڕاستی
1: ئیتر ئێمەش دەستمان کرد بە وەرزش من و سەروەری برام و سەروەری برام لە پێش ئێمەشەوە بەختیاری برام کە ئێستا هەردووچان لە وڵاتی سوید نیشتە جێن دەوێ ماوینە تۆ ئێستا لە سێمانی من و شوانەی برام ئەم چوارە یاریزان بووی سەروەری یاریزانی تۆپی پێ بوو لە ئێمە لە تیپی کەماسەلیم ژبن پێشوێ بچینەیانە تیپی کەماسەلیم شەهیدی فەرماندە جەمالی علی باپیر ڕاهێنەرمان بوو من ئەو ئاتە بەختیار و سەرۆر لە تیپی یەکەم یاریانە کرد من لە تیپی دووهەمی کەماسەلیم یاری
0: ئیتە
1: دوایی ئەوە من دوای هەفتا و سێ و هەفتا و چواروانە ئیتە من وازم لە یاری تۆپی پێهێنا شانبەشانی و یاری تۆپی دەستمە کرد لە یانی سلێمانی تا ساڵی 76 تر دەستم تووشی تەمەزوو قێ بوو وازم لە یاری تۆپی دەستێنە بەڵام یاریە سەرەکیەکەی من کە ئەتوانم بڵێم لە کۆتایی ساڵی 69 یاری بالە بوو هەتا 99 تەقریبەن 30 ساڵ من بەڕەسمی یاری بالەم کرد یاری بالەمە کرد ئیتر ئێمە وەکو خانەوادەکە شوانی بەرەشم یاریزانی تۆپی دەست و بالە بوو جگە لەوەش ئامۆزاکانم بڕیار و ئامانج و بەیار ئەوانی یاریزانی بالە بوون يعني اتوان بولم تيبي كي بالما بيكنا بو باختيار ابراهيم لقلب كسا حميدان بالوان شي بتوانا بولا يعني غرفان ميدان يعني زاني يعني سليماني بو لطوبي بياهروا لقل من شعري باليك الرافع بو يعني اما زوربي زوري يعني كان معنا كرد او وقت اولنا بو بري وحده تديبكاك عبد الله بري اما وحده تديبي جايا بالا جايا باسك جايا كراتيا جايا اما يعني معنا كرد او بتعبتي ك بو مكتب بو هرجادي پروردگار يعني معنا كرد جايما اوا اتر خوشويستي كو تعاوني شي زور هبو بين براكان و امزا كان معنا او ايش اقول سر النجاح يوي كهدي هيك لايم العائله كيما تواني من الاخوه بزاف البواري ورشكه سكوت
0: دخوا بزاف كاك رزق تو زباس يوم كاو يا دوراني تو كلا سليماني مثلا شان غرباني ياري بو توبي بيهبو لكاتي كتو
1: بلا او كاتي كمن يعني ما كركاك عبد الله طبعا ملعبك هبو ملعبك كون كرتو بصالي نصوب نجاونو بشاص كمي يا كمن يادي تياكرا منتخب سليماني لقى الشرطي بغابو هو فيلم كشي مهي فيلم صامت اي فيديو هنا فيلم كاميرا هنا سينمائيه
0: سينمائيه
1: بله او هبو ساحي كما سليم هبو يسخ كتابخاني دباشاني سرتاي لشو ادرس كا او كاتلي وقت مالي اون ابو مجيبك
0: واو
1: او هبو ساحي سرو هبو
0: ساحي سرو كوت شو
1: بله كوت سرو لاي بابلين
0: شتي محكمه
1: لا محكمه اول ساحي شي منبو
0: اول شي منبو
1: محكمه يكون لشويني محكمه يكون ساحي شي منبو لبس ساحي نك شي من ساحي تيبي دي منبو
0: تيبي دي منبو
1: تيبي دي من شويني تلفزيوني خاك وبردمي تاكو ملايتك واش ساحي مولوي بو ساحي جي شامبيوت تيبي مولوي لي تمرين انا كنت ساحي سروها بو ساحي دوامي هيني شبو ملعبك ملعبك ساحي دوامي
0: ساحي دوامي شي
1: ام ساحه انا ابو ساحي سبسنار ابو خوار مخيمك لسل بابرين شوي همرين كداخلي سرچنار بيت بس شباريز دوكان ابو لاي هيكلك ليلى زانا او اوش ساحي شي توبي بي ابو لو انا شال ياري مان كدو
0: ثانوي سليماني جوزم ساحي شي ابو
1: ثانوي سليماني او وقت خوي ثانوي بين خانزاد وعدادي سليماني ك ملعب التربيه بيلن او كات ساحي ثانوي ابو كون وزو كون او كماويك بويت دوائي ككلابهين كلاب ملعب التربية سبب برتيب مشتي برودي سليماني بو او ساحيه يتنا وندي سيلوان لولا ودروس كرا فهين ملعب التربية دروس كرا يتنا مع ساحي ساني منما نبيشنا او امكم على ساحيه وكمن كياتو وياد براسي وانا
0: يعني سليماني يعني دايك جناب تروا زم لوي بله زياده برودي بويتو هيج يعني ايش كد نديني
1: نخير من لكوتاي صالي شاستو نوبو شوما يعني سليماني لتيبي بعدا شون ابو وقتك عبد الله نادي سليماني هيني نبو بيناي او نبو كويكا لصالي حفتاو شواد طوابو لكوتاي جادي قناد مولاي نادي اطباء بو
0: بله
1: او وقت صاحي بالو باسكو توبي دسي ابو والله بيشتر او نكرابو من بيرميا بارغان يعني سليماني لسوچكي فلككي عقاري هي لا يسار خري ورزشكار ديرين كان بمبروي سكرا وبكافتريا بنايه شي بتشوفو وقتا تي بي تين سي سيرميس كاك عمر و فال خوجو اراسي نوري قزاز و فال خوجو فؤاد محيدين وانا يعني تين سي انا كلبي زايدا شويني برسك نو قرسايجو ما مسا معرفو خو عفيكا ما لا لا شعبان و كومر اوانيكا رفلس خالي انا عبد الله يحمي فهمي وانا اما تي بي بعدو باسكا لا ساحكي صناعي سليماني يستع
0: بله
1: لوي تمرين معنا كرت من اوكاتا من البوم اواني ك لقل ما يعني انا كل باختياري ابراهيم خوالي خوجو عمر محمد كريم بو مع مصع عطا بو خوالي خوجو مع مصع دارا بو عسيل بو اواني ك ببير ميا فاروق حمد صالح بو كره كبو تلبي جامعي سليماني بو رمس النجيب ناو مسيحي بو اما انا بو لوي تمرين معنا كرت
0: بالا واش كان لوي تمرين فكرتي جنبو
1: جان
0: كيف
1: فكرة خالي خوجو كيف فكرة لنادي سيروام
0: لنادي
1: سيروام أو لنادي سيروام
0: أو الراهي أنا ركان كتول لو بداياتي دس بيكر نو هيتش ناو كان يعني اللي بيرمع وشي الراهي أنا ربو
1: بيقومان من أو ناو أنا كاك عبد الله جان أو أنا بهم لهم مبارك وفضل يعني هي بسال معنا وبرعسي كاتي خوي كياري طوبي فيها مكت أولا تيبي شيء كما سليم بوين زار رحمت لي شهيدي فرمانده جمالي علي باكر راهنر من
0: بله
1: وكو برايك يقول وكو مامو وكو راهنرك براسي فضلي هبو بسر معنا أميك لا هات لياري بالا من طبعا خوالي خرجو ما مصر صلاح محمد كريم هنا من نادي سليماني او كاتا يتر الخوي فتريك وكو مدرب كاري مدربي بوكر دين دوائي اوه يتر لحفت سرتاح حفتاك انا ما مصر كمال كريم نادر كيس اشكر ما اوه يواي تندرسي كي باشي بو خوازم ما مصابو بمعنى كلمة مدرب بو كساعتي كي زور بالرئيس يعني ملتزم وايلي كدين كحزة ياريك بكين اوبو لما هو چوار سالة بو بين سالة تواني من لمتخبي على مرينو
0: بلا
1: اوه اوه زور دوري هبو چكا خوشبستي كي دروس كلو للاي همو ياري زانا كان رزو احترامي كي توامانا مدو سوزي مانا بو تي بي يعني سليماني كوامان لياو كوتم بي متي لسالي حفتاونوا لمتخبي عراق مان بدو اوه ميرجوكا دايما شانازي بيو بين دوائي اوه ايتر ما مسا كمال كوازينا ايتر ما مسا عطا صالح بوبا مدرب مان حتى وازش من ارينا هلو راهنا المان بو طبعا ما مسا عطاش ما مسا يكا اتوان بلهم بيبسا بيق نوع باسي كم نازان كاي بينم يسا من بونمونا بيري بينم زور زور دلخوش مكبيني مشكور صحتي باشا قشامه براسي شكو بياوي شي زور بريز و بتوانا و كسي شي دول صوص يعني متواضع بسيط من منا او من بيني او من بيني لك شو باوش بياكل ما شي كلمه يعني يوم راه انا رمبو من يا ريزان بولا بالدنيا او احترام خوشويسيه ما وقويش ما او مدربه لنا من يا ريزان يعني اوانا كاك عبد الله جان زور رول يعني هبو لوي كي ام بين بيادزاني كي بتوانا بقينا اسيوي بو حبزادي بقينا اسيوي بقينا حبزادي مستوى منتخب العراق
0: بلا كاك رزق من وكو اقدر من جناب الشهاده تحكي مشته يعني ناو شيوان وكتو تو زباسي او شمو كي تكي او شانصال او تشي عليك شانازي بيوكي كجناب يعني كو تايبو بيتو
1: بله
0: تو حكم بو بي
1: بله زور سفاس كعبلا من براسي نزيكي 26 سال داوري بلايش عراق بو بلا ممتاز عراق بو لياري بالا بيرمي تقريبا وابزام سياري كو تاي عراق من برهون بردوا يشي لو ياري انا ياري شرطة وهولير بو والله صالح كم بينا يا براسي من ياري كو تايم او
0: يعني
1: يا ده او كان له هولير بو
0: له هولير
1: كان له هولير
0: بله
1: دوايا وا يتر بدرجاي 80 هيني شم وظيفيم كلا نشاط الرياضي بوم له 2019 تقاعد بوم هم ياري قطاب خانه قران وكشان بالا امادي وناوندي هم لسان وكين زياره كان خوم ام بالبري وتحشيمي كان يتر من اون حكميم كردوا الحمد لله أنا بأخوة للتحكيم يكشف الزور بعلا دزبوم تواني ما بسر كوتوي كوتاي بيبينم زور جاري يعني أول ما يدل خوش كاري كاك عبد الله كتو ياريك طبعا لا يجي باتو لا يجي دوراني خوش كاري لوابو من بجاري شان شرطة ببيج مرقي دوران من خوم بابلين خلطي سليماني دائما أعمل دبي حكم محايد بي يعني خلطي يوني بلام نادي شرطة خوي يعني با ما مسار رزقار حكم بي من حكم بو شرطة دوراني كابتن كان هاو دسي كده منهم أم لاولاي ماسكم تي بارك الله بيك أما خوشة
0: راس
1: بيري ميجاري شان شقلاوه هو لير يالي بول لا شقلاوه يالي كحلوه نبو ازدحامك هاو لير سيبدو دوراني بيك مقطي أخير دوراني دكتور عبدالله وقت سلوشي يعني هاو لير بو هاو تي ما مسال تسبوشي ليكم في روزباي ليكم براسي تو حكمي تو أزاني چون في كلي ايت يعني أمشتانا خوش بو امش يعني ما يخوش حالي بو من سلبرزيه كاما وخسانا ما وتو جقل وش كاك عبد الله من بيش قال بابرين داوري بلايك برنامج نيو دولتي راهنانم هي هي ياري بالا لمان يشي 85 لقل براي برزم كاك نزار مصطفى امين بيكو بجداني من كل دوري تقريبا نزيشي ما ينشي خاين سيركوتو انا شهاده كمان بدس هنا يعني امانه من او هسه شهر ما مشاهده كو احتفاظ فيو كلهم
0: بعد يعني كز داوري بليك على شهر سليماني لبالا
1: بلى هي هسه داوري نيو دولتيش معني شوان علي حمجان
0: نيو دولتي
1: خطي سليماني بلى داوری نیو دولتی یاری بالا مثلا ورزم و هبوی دائما هیوای سکوتنی بو خوازم او من هي حکمی پلیکش من هي ما مسامح ما غریب ما مسای جامعه مش حکمی کی زور چاکلا یاری بالا ما مسا کارزان معنی کومل حکمی باش من هي منال تازه پیگیشتون اتر زیاتر متابعه جکن پی مو ايش الله وان سرکوتو بی
0: دستگان خوش بی بیگمانه ما بس یو مکروتم ورزشوان کاری چی دیدین بلم رگان کاری چی بتوانش بو کا کرزکت حزه کم لو بارشا چون دست پی کرد اگر چته کی
1: بله
0: لمی جومو جریتو
1: بله کاک عبدالله والله من مسری بواری رگان دمو کو میدیا کاریک طبعا دوای راپرینه که من خو ما حزم لکاری میدیا کاری هبو مثلا شتینو سینو انا بس کیتر لدوای نو یکو ک تلویزیونی گلی کلوسان ک یک من تلویزیون بولا
0: واحد
1: ثاني ازل بیو ته تلویزیونی دایک من لسرتاوا من بیری می اخو عفی ک ما مساغلوتی رزگار تلویزیونی گلی کلوسان بنیازن برنامه ورزش ممکن دابنی
0: دان
1: ک عبدلی حمد جوان برای برزم ما مساغون من ک عبدلی حمد جوان پیشکش یکت من وقت آماده مکلی ک ما مساغوت اخبار كانوا هروها كاميري كشكا هزار رحمه لي به والي سركدم ام جلال كريم بنادي سليماني وكاميري لايم من تصويرين بيكتي فرقه كان زيات الاخبار محلي شكا ستلايد نبو وقتها بدايتك زيات التركيز ما كبسري يعني بابلين تشالاكي ورشكاني ناخو ات هو تصويرين بيكت ايتل ما ويتشن شش حومان يك يتر كاك عبدلي حمد جان خود زاني هنرمند بو شانو كار بو يتر سرخالي دراما او شان بو نفر جاي سر ويت دوشد يعني ناكري براسي وتي كاك من وازي انا ايتم ما ينوى من لقل كاك وميدي حمد فرج هاوري ديرينم بيكو برنامه كمان بيشكش تا سالي نو وشوار يتر لنو وشوار كاك وميديش تقريبا وازي انا لنو وشوار يتر بخوم بردوان بوم حتى 2000 كبوين بس ستلايت
0: بله
1: ستلايت يش برنامج تايم اوت مهبو تا 2011 ايتر ل 2011 بابلين باريتن تشاوم توشي نخوشي بو
0: بله
1: او رؤيه وشتمنا مع بوتر خوش دزاني تلفزيون عليه رؤيه وهنا هي لبرو تمنيت اللي رات تاو از برنامج هر چمت يعني تم كاكا تاو من نامي مثلا بكيفي تغلط وملا ولا امانه حتى حكمي كشموازي هنا
0: والله
1: انا مشتك موازي هنا لدوي اوي كتشاوم او ايدي هاو
0: والله جناب تشيلي سواسي توزي او شمبو باسكل جناب اللي قال ما مصال بردا بين شي زور خريبون ام برنامج تاع بالبرغي وهي كاميرا
1: بلي.
0: يعني براسي اما
1: جا زين تو مكاك عبد الله اما وبرنامج بدايه حطيت تلفزيون لنا وجامعه ابو همو برنامه ورسل مالی ما مسال گور مونتاژ کرا به دو ویدیوی کر خو او بو تاریخ بدانم بک گراوند کج زاین چی من دهنه بتانی کی جوان من دهنه اتر برس کا عبد الله حمد جوان ده انج جاری و هبو مثلا کربا چاور من که تا کربا هات
0: او بو کربا سر فرمی وقت کاسته گورکان
1: وی اچ اس
0: وی
1: اچ اس بله اتر جهلی و هبو تل پر او مالن لنزیکن بو لاخس خانی شیرک بو نزیک مزگوتی سنی بن لپر برنامج درجه خان اگشت دوانزین یورو اتم زگوتا که کبانیا فرموس ما وسان تا بان که تاو جاو وکوینه ارشیفه بعضی لقطات یو انم هر ما ولنا وکاسته که احتفاظ بیو کدو اتم ما مسال گل براسی زور هلال بو تنانت او بو میجوش بدلم اتوانم بلم رولی سرچی برنامه کشکول لای ما مسال گل عارف محمود چونکه زوربەی زۆری شتەکان کە کاکسیروان جەمال ڕێزمێ برای خۆشەویستمە زۆری شتەکانی لە مامەسە هەڵگور وەرەگرت مەسەلەن شتی ئەرشیفی مەسەلەن ئەوانەی میستەر بین بوو ئەوانەی مەسەلەن لە قەتاتی فلیم بوو وەلانی مایکل جاکسۆن بوو هەندێشێک بووکە وەریەگرت دوای خاوەنی بیرۆکەکەش بوو بەڕاستی مامەسە هەڵگور دوای ئەوە مادەی سەهرەی گەلی کوردستان ماوەیەکی زۆر زۆر هەمووی فلیمەکانی مامەسە هەڵگور بۆ بە ئەمانەتەوە پێدەڵێم کەسێکی هێن يعني ببيوي بيبران برمشتان الشيخر اوابو ما مسال بو كسي هي دولسوز بو قد ديري لبرجون دي خوينا كدو او تلفزيون اواد روز برنامج ورزش اواد روز بو اتر من خومه چون تصوير ما كل ملعبك اخبار رياضه خومنا ما الله حتى هاوسركم دائما نام زاني موعد اخبار كان شنو مساعد و هالانم بو تجيكيت كتجيك خوم صياغه مكر عربي كما كر بكودي خوم تقديم مكر برنامج اسمو اصبر الامكر يعني اركا كم زور زور وهم وكو ينقر وكو اخبار تجيكدن وكو بابلين ويكا خبرك عكا بكودي دار رجيت رزمانيا كيمان هم هنا كان يخوم بتناخوم
0: اما شن صالي شي خان
1: زور تقريبا حتى 2000 يتكى تلفزيوني غيري كلسان الازمر هات اخواره بو بكنالي
0: اسماني
1: او محلكش هل ما بو والله متر او روليك الازمر هي بو لنا تشارباق محلكه ورولينما يعني بتونه تبع من بيدرم تلفزيوني غيري كلسان كلا ازمر بوين استشيل سلبيت او جمهوري كغلي كردستان هيبو لأزمن صالاني نو هشتو نو نو دو هزار ويكو دو سيو چوارو پينجو ششش تحدا كم هيج كنالك او جمعورينه
0: بله تو نگرنين تو بوي كيسا كنال زور زور بو براستي
1: كنال زور بو من همو جاري كال علي زور بو رزمه يو قصيه كم يعني زور بو يعني تو اشتكاك زور بو يعني هيني تانا من يا
0: بيزي نامني
1: هيني تانا من يعني الرسميات واخذتوا قبل الاعلام رقابي قبل سلبي
0: خلاص
1: اولنيه من اسد ابني شم هلا خوم برنامج بكم ببي ببي ويش حسابي بو اتكيتو وش كم هلا خوم قصب كم امتي والله برنامج بيش كش كم لنا والله ما ناطقه وزاني قصب كم امنيه امنابي وابي استا بونمونه چن شي كروي ورزشي دروز بو بو ياري اندي اوروبا تشامبيونز ليغ ودو بريمير ليغ مانو ايسا بو جام جياني لانه 30 استوديو هبي باش ام يعني ايسا اما حد يكي باس يشتكى لا بروسير كي عليه اون نتيجه ياري اوا بي بعكس شو درجه مشكله كان لوايا ناتج واقعي او ايشوا مثلا واقعك شي من كايل منها مجاري وتوما وتوما من كاكا كمونديال بريو بردوا استوديو ام دريسكدو من برنامج كم بريو بردوا من دو ميوانم هناوه ايش ابو تحكيم ايش ابو تدريب
0: راس
1: بو اسياركا ايش ابو اسي تحكيم من بيزناكا اگر سوسشتي جان بيتشوبه من يك تداخلي بسيطك ناب من بس من خولاي موزو اي من او ميوانان بو هنا وبون من هنا دابنيش ابي اوان باسي كان دو اي ولا همي جرينتر تشيا لهمي جرينتر اويا تو أويل ساحك أي بني باسي واقعنا وساحك بك مثلاً أم لا يا أم جيما باش ياري كدو يا خراب أم حكما أم جيما غلطي كدو إنزار ياوتي إنزار نبوا أو قول نبو كدو تي بقول أبي أمانة باسكي نقبل بشم دابني شم والله أبوايا مدربي ألف قران كاليب كده لدقي بستوبين جا أو ياري كرينا أبوايا بينا أو دابنايا أو بعنقز وايليا كدو

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتانيش باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترين ناوندي فروشتني يکنشت جيبونکاني لسليماني والا کرد روشکاني مايوركا روفارو ميروانوس لگل ازموني شينوية نشت جيبون لأم جي تاورزو كورسا تاورزو وايت تاورز همو امانا لگل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوك راونتوا سردان من کن لأوفيسي نوي فروشتن برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني تاهاتو سليماني
2: لگل آوي پاك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك